0: عالم ده إيوه عدكي بسنا عبد الجبار القليشي أو هست هرتيد أنو وريسنين أيو كاسيها هلقنا غلا صعوتانا و بي بي سي ولو عانو كتير ناد ما شاد كعيد اللي حريري سيد عادودو اي تهيبا دادك مانتو او كالتو او اي فرحسين هين انا اسكو ورايستان حالدهو دي عيدي يو سيدا اي وح اوها هايين واسك عادي هدابا وحان فرصدو هلي انا ورايستو لباك كميدا ورياشي ساكي لدا عدن تيكو ريسي كشاقيني وفارع محمد يوسف لماني ايو لبا محمد باش قليف وحانا كو ورايستي برسيدا عيد مانتو واحيد
1: Libano wa maatsantay ciid mubaarak adiga iyo asxaabta kale ee BBC iyo dhamaan umada Soomaaliyeed.
2: Libano wa maatsantay ciid mubaarak dhamaan asxaabta iyo dadka Soomaaliyeed ba.
0: In hadan ku hormaro Farax Saakay waxaad ku ciidayd daacada halka ku tukatay ciidada ahayd.
1: Libano Saakay markii hore waxaan ku soo hormaray shaqada aroorti hore shaqada markaan xogaa joogay oo aan howlahaagii kala nidaamiyay محمد باشي أنا جب واسرع عني وحان تقني مساجد أنت بدن شغالها بي بي سي ذنبي كنت كذا مرة ولكن أنا هذا الشيء قوم يشوف وكيا له مساجد كسان ساكي صلاة عيد كسر تكني أنا جي محمد إياه ضد بدن أو مسلمين أو قارن قارني قارن قونين بسوجرين ضد كنا حاكم مقضي وجيد وض فرحاد عرورة كجرتي ضد أضيالة كجري هؤلاء كمال قوني بليهن ولي بساكي وحاد ماشي وجوري ضد كدنير تأه إنك استود أضحيضة عن مركز ماشي اللي جسمين إنه قفل بق حافد دي سي أم جورجي سي آدائي هذنا صدق بدن أيه للب حيي أو ضدك وحد أركيسي إني هذا ميل ويا عين ما أنتوا كلا ولبا صدق هذا آدائي الله بضيايو قفكي جيبك عن تجليبه ويكون يا عين مركز الحمد لله

0: ሰላምታና ይብጻሕኩም ክቡራት ሰማዕትና ንሰዓብቲ እስልምና ርሑስ በዓል አልአድሓ እናተመነና ናይ ሎሚ መደብና ንጅምረለና ኣብ ትግራይ ምስ ካልኦት ክልላት ኣብ ተመሳሳሊ እዋን መረፃ ኣይክካየድን
1: ኣሁን ባለን መረጃ
2: ክሳብ ሕጂ ንዘሎ ሓበሬታ ኣብ ክልል ኣምሓራ ብ8 ነቕጣታት መረፃ ኣይነካይድን ኣብ ትግራይ 38 ነቕጣታት 7ይ ዙር መረፃ ግንቦት 24 ኣይካየድን
0: ኣከባብራ በዓል አልአድሓ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት
3: ከተማ መቐለ ንኩሉ ማሕበረሰብ ሙስሊም እንኳዕ ብሰላም ንኣልኣድሓ በዓል ኣብዝሓኩም ክብል ደሊ
4: ኣብ ኣስመራ ኢዱ በዓል ዘሎ ክጣዕሚ ፅቡቅ ኣሎ
0: ኣብ ኤርትራ ብግዜ ናፅነት ዝቐረበት ፈላሚት መፅሓፍ ሓፀርቲ ዜናታት እውን ኣለና ሰናይ ፃንሒት ኣብ ኢትዮጵያ ሶኒ 24 ግንቦት 2018 ኣቆፃፅራ ግዝ ኣብ ዝካየድ ሃገራዊ መረፃ ኣብ ትግራይ ምስ ካልኦት ክልላት ብሓደ መረፃ ከምዘይካየድ ቦርድ መረፃ ኣፍሊጡ ኣብ ኣምሓራ ካብ ዝርከቡ 138 ክልላት መረፃ ድማ ኣብቶም 8 ከምዘይካየድ እቲ ቦርድ ገሊፁ እቲ ቦርድ ብ3 18 ግንቦት 2018 ስራሕቲ ቅድመ መረፃን ድምፂ ዝወሃበሉ መዓልትን ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣብ ክልል ትግራይን ኣምሓራ ብጠቕላላ ኣብ 46 ክልላት መረፃ ከም ዘይካየድ ወግዓዊ ገይሩ ኣካባቢት እቲ ቦርድ ሚላት ወርቂ ሃይሉ ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ 38 ነቕጣታት መረፃ ኣብ ክልል ኣምሓራ ድማ ኣብ 8 መረፃ ኣይካየድን ኢላ
1: እንግዲ ኣሁን ባለን መረጃ ብኣማራ ክልል 8 ምርጫ ክልሎች ላይ
2: ክሳብ ሕጂ ንዘሎ ሓበሬታ ኣብ ክልል ኣምሓራ ብ8 ነቕጣታት መረፃ ኣይነካይድን ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ትግራይ 38 ነቕጣታት 7ይ ዙር መረፃ ግንቦት 24 ኣይካየድን እንተኾነ ከይተኻየደ ክተርፍ እዩ ማለት ኣይኮነን ምችእ ኩነታት እናተርአየ ናይ ምቕፃል ስራሕ ክካየድ እዩ
1: የመቀጠሉ ስራ ይቀጥላል ማለት ነው
0: ወይዘሮ ሜላት ወርቅ እቶም መረፃ ዘይካየደሎም ነቕጣታት ኣብ መጻኢ ከም ዝመርፅ እኳ እንተተዛረበት መዓስ ዝብል ግን ብንፁር ኣይገለፀትን ብተወሳኺ 6 ውድባት ፖለቲካ ካብ 7ይ ሃገራዊ መረፃ ካብ ውድድር ወፃኢ ከም ዝኾኑን 42 ውድባት ድምፂ መረፅቲ ንምርካብ ከም ዝወዳደሩ ተዛሪባ ካብቶም ኣብዚ መረፃ ዘይወዳደሩ 3 ውድባት ኣብ ትግራይ ዝንቀሳቐሱ ውድባት ፖለቲካ ዲሞክራስያዊ ስምረት ትግራይ ስምረት ቃንጭን ሓቅን ትንሳኤ 70 እንደርታን ከም ዝኾኑ እውን ገሊፃ
1: እንግዲህ መጀመሪያ ምዝገባ ስናደርግ ከትግራይ 3 ፓርቲዎች ነበሩ
2: መጀመርታ ምዝገባ ከነካይድን ከለና 3 ውድባት ነይረን እንትኾነ ኣብ ትግራይ መረፃ ስለዘይነካይድ ዘን ውድባት ኣብቲ መረፃ ኣይተጠቓለሉን መንቅስቃስ ናፅነት ህዝብታት ጋምቤላ ጋህነን ናይ ምሕደራ ስርዓት ክኽፈተሉ ሓቲቱ ምስተኸፍተሉ ግን ሕፁይ ኣብ ምምዝጋብ ኣይቀፀሉን ሶሻል ዲሞክራቲክ ኢትዮጵያ ኢሶዶፔ ካብ እቲ መረፃ ብምስሓቡ እቲ ናይ ቁፅሪ ኣፈላላይ ተፈጢሩ ዘሎ ማለት እዩ
0: እቲ ቦርድ ጸገም ኣለዎም ብዛዕባ ዝተባሃሉ ክልላት መረፃ ብተንቀሳቐሲ ምስልን ብወረቓትን ዝተደገፈ መረዳእታ መሰረት ብምግባር ነቲ ምዝገባ ከም ዝሰረዞ እቲ ኣካባቢት እቲ ቦርድ ኣፍሊጣ ካብ ተዓዘብቲ ውሽጢ ሃገር ብተወሳኺ ሕብረት ኣፍሪቃን በይነ መንግስታት ልምዓት ምብራቕ ኣፍሪቃን ወይ ኢጋድን ነቲ መረፃ ከም ዝዕዘብዎ ተዛሪባ
1: የውጭ ታዛቢዎች የኣፍሪካ ህብረትና ኢጋድ
2: ካብ ወፃኢ ተዓዘብቲ ሕብረት ኣፍሪቃን ኢጋድን ንምዕዛብ ከም ዝመፁ ፀብፀብ በፂሕና ኣሎ ከም ትፈልጥዎ ዓለምለኻዊ ተዓዘብቲ ብዝምልከት ብፍቓድ ዝሓትትን ዝህብን ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ እዩ ሕብረት ኣፍሪቃን ኢጋድን እውን ብኡ ኣቢሎም እዮም መፂኦም ስለዚ ኣብ ቀረባ ምናልባት ኣብ ውሽጢ 2 መዓልቲ እቶም ተዓዘብቲ ናብ ሃገር ውሽጢ ክኣትዎ እዮም
1: በቅርቢ ግዜ ምናልባት ከሚቀጥሉት 2 ቀን እንደዚ በኋላ ታዛቢዎች ወደ ሃገር ውስጥ ይገባሉ
0: እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ነቲ መጻኢ ሰኑ ዝካየድ ሃገራዊ መረፃ ኢትዮጵያ ዝዕዘብ ጉጅለ ሕብረት ኣፍሪካ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝኣተወ እቲ ሕብረት ኣፍሊጡሎ እዚ ብፕሬዚደንት ኬንያ ነበር እሁሩ ኬንያታ ዝምራሕ ጉጅለ ካብ 37 ሃገራት ዝተውፃፀአን 73 ኣባላት ዝርከብዎም ኣምባሳደራት ሰሙያ መረፃ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ካልኦትን ዝሓዘ ምዃኑ መግለፂ እቲ ሕብረት ጠቒሱ እቲ ጉጅለ ተዓዘብቲ ኣፈናዊ ፀብጻብ 26 ግንቦት 2018 ኣብ ኣዲስ ኣበባ ወግዓዊ ከም ዝገብር ክገልፅ ንከሎ ናይ መወዳእታ ፀብጻቡ ድማ እቲ መረፃ ምስ ተካየደ ኣብ ውሽጢ 2 ወርሒ ከቕርብ እዩ ሲቪክ ማሕበር ኢትዮጵያ ብወገኑ ን7ይ ግዜ ዝካየድ ዘሎ መረፃ ንምዕዛብ ልዕሊ 500 ተዓዘብቲ ከም ዘዋፈረ ገሊጹ ኣሎ بعال عيد أب زتفلالي كرنعات عالم بزركو سعبت إسلمنا بزتفلالي ملكعن سمعيتن يبعاللو عيد مسدرون محلاف كاب يوغاندا ناب عدو أسمرا استقعزة كاب كتمامق عليكم وون أب كايرو تركب إيرتراويت بعال عيد بخامي كمزحلفو أكافي لومنالو
4: أسمرا عيدو بعاللو تبعاللو كتعام تبعاللو صبحوا هايو
2: مس ماني حاتحلفو زي لها مسدرابيت كاري خامس
4: هو مساني لي مسريتي مجيرنا فاميلي كلنا تعشنا تبون حنفلنا بون مقدم
2: يا غنيلنا ما بمخنات عيد كتم حلال فوت دلي مال اختي انتهيو
4: بكا سلام زي على مسيو عندهم سلام من رهوانا وردنا على خا سبع عمي تكبرنا
3: أنا زهر عدم نحاوش كتم مقالة نقول له محرر الشام مسلم وكو عبد السلام عرفا وكعن عدى عال عدى حبعال عبد حقو مخبل دلي نقهو بدنا شوقات ناي عيد شلا تسجيلو كاو وكيناون حد حد بيتسجيلو ياو علامو خمس لزبانة زيبنا نجازانا نجينا عبدالزانا ون مش بيتسجيل مش محاجز كينا بس ابقون حرفو لنا
2: اما بمخنات عيد كتم حلال فيو تلا اللي مال اختي ندحرالو عدل كبكي
3: كتم خلو نقولو محرر الشام مسلم نعدنا نقوع عنا عيد الأضحى بسلامة صحبكم كبد دلي أسئلون نقولو بيتسجيل عدنا بدك النزلة
2: يا غني لنا بيت عمين أنا مسكن
3: آمين حبيبي يا غني لنا
4: جمرة أنا برهان مع عبد الحميد بعد أنت سلامات كامل عليه جفا مريدي أنا اسمع له اسمع له بتعني تبغى الله يسلم كاب صلاة العيد جميل ما نكو بتعني بيحب اللو بيحصل اللو بيحب سلة كاب اسمع له بتحرين صلاة العيد ودي كان بيقول مدة كاب اسمع له ما عنده سبب هذا جزار حكى صلاة العيد صدر واحدة خطر هو أنا صدر عبد ميتي صدر عبد مراعي يعني مركب ده لما بتعني تبغى له
2: كمين مرهيب كمين مستنى يوغاندا تبع له زينب كحجب اسمرات وعلوم هلاوكا
4: والله يعني إذا دعيد صديقة جلبي خوتي خانا بحرات كان اسمراتي من السدرة مسكرة نفوض زي حنانا يعني وحدي طعم تبغى مرة لك حديشي نقلي أبدو لقي زي لغاية مسكرة شغول يبغان داقل لك نظر ناشتر دا نرفع لك نخير نظر
2: وبمخنية عيد كتم حلال فوتر اللي ملغت انت له
4: رخص عيد عيد مبارك من الأمن تمسلمنا بكل وحل مزلو مثل ما بكم براجم حلالو خاء كنزيناتنا ينصلكم إلى أوخلنا
2: يا غني لنا برهان نحن نروح سعيد كونيل كان منا
4: آمين آمين شكرا أزحفتي
5: دحاني ودحاني وتفالي خا خاف قذا خا من خاف تفوتهم تدرا خا متعبي خا سرح خا كله قديف خا كتحلف خل خا خد كروب كبد بالي إن شاء الله لو ما عمت عمت تأنا عمت سلام عمت بالتجنة لقله خلو عمت بروه متعي طعم تصفاتات كا تواهب النار لأمو إن شاء الله أزل على درجة نريان هون نعدنا نهزبنا نفسنا كله
2: أب جبت زلو إيرتراين كم يحم تبع لو زلهم بحفشة
5: أنا كا أي وطاهم وزح حدي أنا في درابيت كخيد كري كمي حد فارلود نمجم مرتاج بيخري قن دحاني طبول أيهم عدنا
2: بمخنيات عيد كتم حلال فيه تدالي ملغتي انت اللو عد الكباكي
5: بمخنيات عيد الأضحى بع البيتي خالد إبراهيم بادوري أبس مرازلو ندي أمن حسن نايب نحوي سويرة أحمد طاهر بادوري مس بع البيتو نجات مسدكو أحمد أمنا أسمى نقوع حقو سكم مس حوان سيد حوان دك حواسا دك حوان نقوع حقو سكم وعبك عنا كل سنة وانتو طيبين عيد مبارك كلكم دلي عامة عوات عامة بلتقلنا همت قديمة دولكو عامة السلام كون لنا أبزل لنا يو بفغري بسلام نأذيك نقوله إن شاء الله يكبر لنا ما ماهرتي كلكم زنبركم محازتي فتوكن بفلاي بفلاي دماء فتوى محازي أبس مراز الله أرسيما مرقيتا كمون نيات دسالة بمول أم محازتنا فتوتنا انك انقع حق وسنا انقع أربع على زيادة طب لزم هذا الربع قدم بعلنا تنت نحب لمها عيد أطلح نايبل
2: يا غني لنا
0: زي خبركم سمعتنا تكتاتلو زلقون بي بي سي نيوز تقرنيا يحجد ما حد سرت زيناتات كنقراكم لبع حمام إيبولا زسكا يوغاندا مس ديموكراسيا وثري بابليك كونغو زلو الدوبات نغزي وقعزو عزيزا زاقيت كتر استلقفو ابتهاجر شو عاد تبتحلو نتي أمبرقاوي ديموكراسيا وري بابليك كونغو زلو زلو لبدا إيبولا نمكتا زقبر زلو سعرتات بسنكي ابتخبابي زكايد زلو قجت يتعناقف كم زلو حالا في ودبت عنا على ما تنكيغو دكتور تيدروس أدحانوم أم محبرة مراخبيتات أبزهابو مجلسي بومباتات الناس دربية نقديات قبو كنكن كقابرو كم زي كالو قليسو زاقيت كلتميتن إسرام بتحمام مويتهم كم زلو يفلت أمريكان كانادان كاب كونغو يوغاندان دوب سودان استبقلسو قياشو كي أتوون كالكيلن اللوا غانا بأمايت قطارو زيغاتاتا كابدو أفريكاو تيا توم لومي ناب هاگروم زاعتو أستاد سلستميتي بسنكتي أبدو أفريكاو تهاگر أنس أر سدتنياتات كفز أمسان حمد كعتتاتن غوسكواساتن يوم كوسو تغديدوم حيالو هاگرات أفريكا نتي أبلعلي زيغاتاتن زفز أمبدل ككاو مؤو مسنحاني فلات إسرائيل أب كازاب زفت سمت تومت كعتي حاد اللعلو أي مراح حماس تقاتلو أزازيو التهدراوي كن في النايت قجلة محمد عده تمالي سولوس أب استخايد مت كعتي يتقاتلو نسونا تكر محادة سمون بتمساسا لمت كعتي استقانت ألا اللعلو أي والتهدراوي أزاز حماس زنبرة إز أد دين الحداد بمتكايو نتحلف نتركيبو أنيو بخال وغن سراويت إسرائيل أب لعل الليبانوس جمرو حادش مت كعتي لمون كاتل ووعل الله تاريخ ندحريت ملسي لناخن فتشن كلنا حد حدق زي ندحريت استرفو ورقاوي عدلاتن نكون النتاتوم زيين سبار وسنداتن نركب لومي إرترا ناس أمس وسات أب سبح ناس النت بزعباس تدالوتن نسلاس عامتات أب كبحي تعاتيات سنحتن إمرجنت إرترياذر استا تاريخاويت نايكو طبا مسحفن وسيئت نايتي شعود تقايد وعلان أزي برهانه كتزخاخر النايا
2: إرتران ناز أمس واتقتنا تشعوز تغلقلة تزفا التزوارق إمرجنت إريتريا تابلو خلاز واتقت إرترا بزبل أرستي فلاميت متحف تحاتيما زاشوعات عبيت معرفاتن سلستميتي قزاتن حيزان متائيه زاعت تمت ودناتن حلمتاتن زغمتات متحف أبت بحناتنات كاب علات إسران كلتان كساب إسران أربعة حملش عنج عتميتن تيس عن حدن نسلست معلتات أبا يونفرستي أسمرة نوقت أواوي بدهوتات نمكدام استقابو إسران حدن مهرانن شعاتن اي قزيو منقستي تكالاتن تساتي فوم بزمن جوو تحفاتن كتاعتن مسارت جيرا ببروفيسر قبرهوة تسفا جير قزيا تتحفا نيزا اخي باز غفتن اي شعو منيستر قطبا حيلة والدتن سايق قطبا حقر سفن مبال زدل زعري كابتي ننالت نزا تخفل مسواتي كم زي سنف كأمتن كلو ونزا حفي إيسيا سافور كدما نزل عقمي مميخا نقدمي زوان شفو حسابات نمسرع تمكروتات كالوت حقرات متنعن نمهران زعدم مدايات مخعبات مساسلتي آخي باتات بغض عليك كايدو كامزلوم قليتو نبرا أتي وعلا أب إرترا بناي هزبن بحتاوي وانينن زكايد حوس واسكو التواك التاتاتو حرشة بمعبول عقباب كامز سرح مقبار سباو شركنات نقدي كامعبل كمون كو التواب بقنعن كاببلشو نازر حقا بديمقراسيا وسرعات كسنة أب زبلو نتبتات رعما نبسهير بروفيسر تكي إف السحاتيون دكتور يوهانس هابتون مسيقروا بتحقرات كأرنا أفريقا بفلايكا مس إيتوبيا أب حد حدن مركوز قد أباوي متققع كقابرا كامز قبا كتابوغو كلو دكتور والداي فوتر بشانغو نئير ترازد اللي بوليسي نبينات عداقة زك أرارب كخون موقيتو انتو غنى جنز حجي إير ترازد اللاتو قد أباو كنتات مستشعو زنبرا تتبيت فاتيمو ايك أرارب نيو اتون بفغر هاجر تدريخوم وانينوم قديفوم شق تمرتحيزوم نقد أبا إير تراكا بمعامو أوتيوم نخصى ليواح عغر عقمي زنبرو مهوران عقمو من كإلتوم ككافلو لزخو العدل بزيت فلالي مخنات مستعانا قفة تواسينوم ترفو زا سلاس عمتات أبا كبح زلامت حفكة نايزو كلو مسكريا
0: أب موداتا أب لأوس بسن كزقات أما علقلق أب حادة بعتين حادة سمون تقارك إروم دسانحو حموش تسبات بدا قفصر راح تنياتات هزوز حادة قه بهيوة دحينوم مسوم زنبارو كل تسبات قنزاقيت حالواتوم آي تفلتان اتوم شوعات تسبات وركين من داين أبتا عميق بعتين مساعتو إيوم اتحادة قات إيموم زي خبركم سمعتنا نلوم زدالنا لكم تحستو نزي مسل نيرو أوها ديت مدف أزي برهانك إلى تكنيك ديفيد إنزاو كومون أنا عاوت قبرك زيابير مساقم تسانحنا سسنايو نعاقم